من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 27 من الآية 55 حتى 66. دفن يسوع. وكان هناك نساء كثيرات ينظرون من بعيد. النساء اللواتي تبعن يسوع من الجليل يقمن بخدمته، وفيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدة. ولما حان المساء وصل غني من الرامة اسمه يوسف وممن تتلمذ ليسوع، وأتى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأمر بيلاطس بتسليمه إليه. وأخذ يوسف الجسد ولفه في كفن نظيف وأودعه قبرا جديدا كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكان هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين قبالة القبر. وفي غد التهي اجتمع الأحبار والفريسيون لدى بيلاطس، وقالوا له: لقد ذكرنا مولانا أن ذلك المضلل قال وهو حي: بعد 3 أيام أقوم. فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من بين الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة شرا من الأولى. قال بيلاطس: لديكم حرس، فاذهبوا واضبطوا كما ترون. فمضوا وضبطوا، ختموا الحجر وأقاموا الحرس.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه